طلع سوش نور عمال يجيك تتاكت يبي نور يدومي تاكت عمال يجيك تتاكت عمال يجيك تلاستا بس ما بتصوي تاكت قلي وانتي باب